كبراتنا كبران سمعتنا كاب زينا فاتيكان السنارات مدب قنقات غرينا سلامتنا نقرب نعلم على تعصر تحدى حملك لتش مصران شدشتان حمات محرات مدى بفنونا قبايب أباسات موزامبيك مصر سريك أنا باباسات اليوم بالعصر تربعة دحزة كايرو ركب نزينا فاتيكان زهبون مقلتي لخطات انتقالات سدتنات تمزابلتن أبناي مسح مع الدم مصر سريك أنا باباسات اليوم بالعصر تربعة أبو دك برات حقرات نايك دس من برقوم تعزابي أب حقرات أفريكا وحد معبال زلون حقرات أبورنا معبالا مع كلاي اتزلون حقرات علامات زلاق اللمعات المقلطة في أميتو أبز تخايد عودو قبايب إذا سمعوا مدرة فبصات كاثوليكاويتن أنجليكاويتن بيتا كريستيان أب أيرلاند نهي ما نتنا سنت كخبر تسوع زعربو نهي حبر مقلتي بزعبا هلو كنا تحبرات من قصة أمريكان إيران مع كلاي مقراق أب زملكتو كان دي أر أستاذ تكورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لومي مدب فنونا انه حجي جمر كساب فصامي مدب نام صنا حكم امسانا كتغبرو كابزينا فاتيكان السنادات مدب قنقوا تغرينا كاي كاب سمونن ابا تولن ابا فرزغن نقدم سلام تناي بصحكم منا بلنا نبنا لم مدب فنونا سغاغركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إز تكتاتلو زلهم زينا فاتيكان مدبه قنقوة تغرينا إيو قباي باباسات موزامبيك مصر سليكان باباسات اليوم بالعصر تربعة دحرزة كايرو ركب كتلات باباس أوسوريو أفونسو نيبيتا كريستيان حقرن نبحاكي أركن محداسن زوسد مقدك خوون إلا بو رسليكان باباسات اليوم بالعصر تربعة نهزبن حقرن بيتا كريستيان موزامبيك ربطة من دقفو من نبتا حقر أبزو محلالو فومال اختترايز يكونس مستوم ناي موزامبيك باباسات راخي بمز الرقاقات ورو يتقبار موخانو ابتي التخايد ركب بزعبا اتي ابو موزامبيك ان نبرزلونا كوننت كساكن لين نتصورن ملون حابريتا كمزلو ومتقنزيبنا انقبلو ابو منبر قبايب اباسات موزامبيك لكا باباسات الناسيو الساورن زينا فاتيكان بزعبا مقلت حابيرهم بتكرسان موزامبيك على تشدش سنة نقوخو زينا قتلت باباس اصوريو كابزوت اتحيزا نزمع حات بعميو حازنن شاقلوتن كتحلفو تانيحا ايا قبايب باباسات نباباس استاباو انجلو فرناندو ناي التو مولوكوي باباس نخوناتات حقر السبكاتي كليماني كسان يدومو وكلنا كم زهابوم يملاخطو ابو ممبر قبايا باباسات موزامبيك لك باباسات إناتيو ساوري كم زبالوو بواقعب زعبا مقتلت باباس أوسوريو أفونسو كوناتات زملكات كاير زولو مرمرا كساب حجملو حبري تاقنا كم زيك ربا قليتهم بتران عشد شوكو زيكونا سلعول درجة بزلو براتكم التقاتل تراح ايو زفلت دهري التقاتلات

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። نعلم على 11 حملك لتشمسران شدشتان عامة محرات مدى بفنونا قبائب أباسات موزامبيك مصر سليكان أباسات ليون مبل 14 دحرزة كايرو ركب نزينا فاتيكان زهبون مقللتي لخطات تقالعات سدتناتات تمزابلت أبناي مسح مع الدم مصر سليكان أباسات ليون مبل 14 أبودك برات حقرات نايك لسمن برقوم تعزابي أب حقرات أفريكا وحد معبال زلون حقرات أبقرنا معبالا مع كلاي إتزلون حقرات ألامات زلاق اللمعات المقلطة في أميتو أبزي تقايد عودو بعد سمعوا مدارة بباسات كاتوليكاويتن انجليكاويتن بيتا كريستيان أبا ايرلاند نهي ما نطنع سنة كخبر تزوح زعربو نهي حبر مقلتي بزعباه اللوكنتات حبرات منقستات امريكان ايران مع كلاي مقراقن أبز ملكتو قندي ار استاذ تكورا كمزخوون اقدمنا نحبر ناي لومي مدب فنونا انه حجي جمر كساب فصامي مدب نعمص ان حكم امسانا كتغبرو كابزينا فاتيكان السنادات مدب قنقوا تغرينا كاباي كاب سمونن ابا تولدن ابا فرزغنن قدم سلام تناي بصحكم منا بلنا نبنا لم مدب فنونا سغاغركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إز تكتاتلو زلهم زينا فاتيكان مدب قنقوا تغرينا ايو قباي باباسات موزامبيك مصر سليكان باباسات لين مبل 14 دحرزة كايرو ركب قتلت باباس أوسوريو أفونسو نيبيتا كريستيانن حاجرنن نبحاكي عركن محداسن زوسد مقرد كخوون إلا بو رساليكان باباسات لين مبل 14 نهزبن حاجرن بيتا كريستيان موزامبيك ربطمن دقفو من نبتا حاجر أبزو محلالو فومل اختتراي زيكونس مستوم ناي موزامبيك باباسات تراخي بوم زرقاقت ورو إتاقبار موخانو أبتي التخايد ركب زعبا إتي أب موزامبيك إن نفرزلونا كونننت كساوكن لين نتصورن ملون حابريتا كمزلو ومتا كنزيبنا انكبلو أب ممبر قبايب أباسات موزامبيك لكا باباسات إناسيو ساورن زينا فاتيكان بزعبو مغلتا حابيرم بيتا كريستيان موزامبيك على تشدشتا سنة نغوخو زينا كتلت باباس أصوريو كابزوت أتحيزا نزمع عات بعميو حازنن شاقلوتن كتحلفو تانيحا إيا قبايب أباسات نباباس استاباو انجلو فرناندو ناي التو مولوكوي باباس نخونتات حقر السبكتي كليماني كسن يدومو وكلنا كم زهابوم يملاخطو ابو ممرقو باي باباسات موزامبيك لك باباسات إناتيو ساوري كم زبالوو بواقعي بزعبا مقتلت باباس أوسوريو أفونسو كونتات زملكات كاير زولو مرمرا كساب حجملو حبري تاقنا كم زيك عربا قليتهم بتران عشد شقود زيكونا سلعو لدرجة بزلو براتي كم تقتل تراح ايو زفلت دهر اتقتلت اتحادك تم نايك ربات حبابرتي باباس أوسوريو زخونو صحفي أبون حقر السبكات كمستا أسران أبزق ربعوان كالي كهن أبا سيلتسو أون تأسيروم اللو نايتم نايب تليفون نايتم استقتلو باباس أوسوريون باباس استاباو أنجلو فرناندون هاوريو مستنابر سبخا كوليماني كوينم زتمزو أبتحد قططر أون مخانو غاليسم باباس ساوري كمزو بالوو ملو مرمرا أبئير حقراوي أقلقلوت مرمرا قبن موزامبيك أون مهلاو يرقاقز كم من بيتا كريستيان مطن بزعبا اتزقات اما وقعاو حبريتا اي رخبنان مسبالو اتم مسارتا وحدو تدقنا كم زيتا مالسو اسميرام ني باباس أوسوريو منك اتيلووام من ايو نتقبن كفتز امزا عززة اتي دراخخة انتاي ايو نيرو زبلو قنا مالسي زدليوم حدو تات اياتوم يبلو اتم باباسات بتوساخي اب قازي تاتاتن اب محبرو من راخب تاتن زرقح زلوط اب تابات اتقتلت ابوشت بيتا كريستيان مخانو زحبر سكفتات تقلص اي نايما بوتليكا باباسات جواو كارلوس تقاتلتنا مؤمنان ازيو كم زنا وصن بزحت كاب اتم حدا باباس بغزا غزو كماي غيرو كقتل يقل انكبلو يحطو الو انكبلو غليصوم اب موزامبيك مرمرات غنانا تخايدن كلو كمتات كقلقل لمود كم زخونن صبصبات معكنات زينا حدا حدا غزينتي هدو ان علماون مدلاي حقي زداخم جبت زيبلو حاليو يسغمو كم زلو ندما يحبرو موت باباس أوسوريو بيتا كريستيان اون بزعبان يغزا رأسا وشتاو بدهوتات بقنعنا كتستنتنلو كم زدرخا اسميرام كابزيوم اب مونغو غل كهناتن ابالات سبو في هوتن اب مونغو سبكاتومن انبابرو امن زيادة سنيت كهلو أقوليهم بتوساخي إتومن بيتا كريستيان زلقسو قبرتسان ناي نتمهرو زرع كهناتن نناتسنات أقل قلوت ناي متسع كهنات تسلوا كهلوهم زخقل ركب كيفترو يتنققو إتومن باباسات ناي كربا تاريخ موزامبيك ندحري تتماليسهم كعزبون كلو أبتق أتلات فلوتات بوليتيكي ناتاتن لحلوت سبس سلطان منغستن غازت إناتاتن زكايد مرمراتات ساحتي ملو حق زرقاقت موغان بوغاها بمزك بمكار اتهم غبنات من كم زفصم من كم زعززو من حقاوي حلفنت من كم زكم زي مفلات ابوشت حبرات سب حقنا اركن مفطر اصقامو خوينو كقتل يغبرو الله ولكم يخون تصفى كطف كم زي بلو به اصنعت غليصوم ابرماز غبرنا يوم مصح اون بحبر ابحق استمسرته تامن زلو ملسك اندلي بحقي ملع بيت كريستيان نسناي كم مخانا زرغاغص مغد يونيرو انقبلو يستبحلو ولاكوا قنزا موت باباس اوسوريون تحلوه جن درون قدمت زخيد مغد ቅርጽ ይሕዝ ከም ዘሎ ድማ እምነቶም መገሊጾም እዚ ድማ በቲ ናብ ሮማ ዝገበርዎ ዑደት ደልዲሉ ይቕጽል ኣሎ ሊቀ ጳጳሳት ጆዋው ካርሎስ ቅዱስ መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ተሓባበርቶምን ሞዛምቢክ በዚ መሪር ተመክሮ ክትዓቢ ከም እትኽእል ይኣምኑ እዮም እከይ ኣብ ማእከልና ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንርዳእ ኣብ እንጅምረሉ ደረጃ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና በቲ መገዲ ድማ ዝያዳ ንቑሓት ክንከውንን ኣብ ቅድሚ ክፍኣት ሓይልና ክንወፅእን ንኽእል ኢና እቶም ጳጳሳት ቀጻሊ ስጉምቶም ፍራ ዑደቶም ምስ ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት ምክፋልን ነቲ ደሮ ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ መቕጻልን መቕተልቲ ጳጳስ ኦሶሪ ኣፎንሶ ዝሓደጎ ቁስልን ምፍዋስ ናይ ሓቅን ተስፋን ዕርቅን ጉዕዞ ንምኽናት ዝድረኽ ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዚ ጉዕዞ እዚ ንበይንኻ ዝካየድ ዘይኮነስ ብሓባር ብመንፈስ ሲኖዳውነት ብተበግሶታት ኣብ መላእ ሃገረ ስብከታት ብተበግሶታት ናይቶም ንወንጌል ሂወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ጳጳስ ኦሶሪዮ ሓቅና ጓሳ ዘሰጉም ንሊቀ ጳጳሳት ኢናስዮ ሳውረ ጳጳስ ኦሶሪዮ ሂወቶም ስለ ዝፈቱ እዮም ዝተቐትሉ ሂወቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ሂወት ዝፈቱ እዩ ጳጳስ ኦሶሪዮ ሰማዕት እምነት እዮም ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታት ሓያል ቤተ ክርስቲያን እያ ፅንዕቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ሞዛምቢክ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ንዝህሞት እዚ ከምኡ እያ እትነብሮ ዘላ ብዓብ ተስፋ ሰማዕትነት ኣብ መወዳእታን ቤተ ክርስቲያን የሓይላ ዘይተዓደነ ቃንዛ ዘምፅእ እውን እንተኾነ ግን ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ዝያዳ የሐይላ እንክብሉን ዜና ቫቲካን ዝሃቦም መግለፂ ይዛዝሙ
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ኣብ ሮማ ብና ኢየሱሳውያን ኣገልግሎ ስደተኛታት ሰንትሮ ኣስታለ ዝድገፉ 13 ስደተኛታት ንኣቀባብላን ሕውነትን ሰብኣዊ ክብረትን ኣብ ዝተወፈየ መዓልቲ ምዝሪ ሰሊቃኖ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ናይ ምሳሕ መደብ ክግበረሎም እዩ ኣብ ሮማ ንዝርከብ ማእከል ኣገልግሎ ስደተኛታት ኢየሱሳውያን ሰንትሮ ኣስታሊ ንዝድገፉ 13 ስደተኛታት ቀዳም ዕለት 11 ሓምሌ ፍሉይ መዓልቲ ክኾነሎም እዩ ምስ ካልኦት ኣስታት 200 ኣጋይሽ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዝርከብ ናይ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ኣታኽልቲ ክበጽሑን ንቦርጎ ስቡሃ እንተክርዮን ምስሪ ሰሊቃኖ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምሳሕ ክበልዑን እዮም ሓላፊት ርክባት ሰንትሮ ኣስታሊ ፍራንቸስካ ክዎሞ ከም ዝገለጸቶ እዚ ተመክሮ እዚ ክብረቶም ኣብ ዘረጋግጽ ቦታ ከም ዝተቐብልዎም ንክስምዖም ክሕግዞም እዩ ኣብ ሕሉፍ ህይወት ነፍሲ ወከፎም ናይ ዓመፅን ስደትን ዛንታታት ኣሎ ንውሕስነትን ሓድሽ መጻኢ ንምህናፅን ተባሂሉ ኣብ መንጎ ዘይርጉጽነት ኮይኖም ዓዶም ራሕሪሖም ወፂኦም እዮም እዚ ጉዕዘ እዚ በይንኻ ዝግበር ዘይኮነስ ኣብ ግቡእ እዋን ሓገዝ ክህቡ ፍቓደኛታት ብዝኾኑ ሰባት ደገፍ ዘድልዮ እዩ ገለ ካብቶም ኣጋይሽ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብ ናይ መቐበሊ ጋሻ መደባት ሰንትሮ ኣስታሊ እዮም ዘለዉ እዞም ስደተኛታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2013 ናብ ሰንትሮ ኣስታል ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሃይማኖታውያን ማሕበራት ማዕጽኦም ንስደተኛታት ክኸፍቱ ንዘቕረብዎ መጸዋዕታ ብምቕባል ብሃይማኖታውያን ማሕበራት ዝተዳለዉ ናይ መዕቆቢ ቦታታት እዮም ክትብል ኩመዎ ትገልጽ እቲ ጕጅለ 3 ስድራ ቤታትን 2 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ካብ ላቲን ኣሜሪካ ሓንቲ ካብ ኤልሳልቫዶር እታ ሓንቲ ድማ ካብ ፔሩ የጠቓልል ኩሎም ኣብ ኢጣልያ ከም ስደተኛታት ወይ ብመሰረት ተወሳኺ ዕቑባ ሃገራዊ ሓለዋ ተዋሂብዎም ዘሎ እዮም እተን 2 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ቀደም ኣብ ሓደ ካብቶም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣቀባብላ ማእከላት ሰንትሮ ኣስታሊ ይነብራ ነይረን ሕጂ ድማ ኣብቲ መስኮት ዛንታታት ስደተኛታት ዝተሰምየ ናይ ትምህርቲ መደብ ናይቲ ትካል ብምስታፍ ተመኩረአን ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ የካፍላ ኣለዋ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓዶም ዘጋጠሞም ስደትን ዓመፅን ንመንእሰያት ይነግራኦም እየን ክትብል ክዎሞ ትገልጽ ስለምንታይ ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ እቲ ናብ ኢጣልያ ዘብጽሖም ጉዕዞ ከምኡ እውን ህይወቶም ዳግማይ ክሃንጹ ከለዉ ዘጋጠሞም ብድሆታትን ዕድላትን የረድኣ መደባት ሰንትሮ ኣስታሊ ንስደተኛታት ናብ ምሉእ ውህደት ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ እዚ ድማ መዕቆቢ ቦታ ንምርካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ስራሕን ርእስኻ ምኽኣልን ንክረኽቡ እውን ይሕግዝ ብዙሓት ካብቶም ስድራ ቤታትን መንእሰያትን ድሮ ስራሕ ጀሚሮም እዮም ክትብል ክመዎ ወሲኻ ትገልጽ ገሊኦም ናብ ናፃ ናብራ ኣብዝ ሰጋገሩሉ እዋን ገና ደገፍ ይረኽቡ ኣለዉ። ገሊኦም ግን ድሮ ብሞያ ይኹን ብብሕቲ ርእሶም ክኢሎም እዮም። ካብታ ቀዳማይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ዕላማና ወትሩ ንሰባት ናብ ውህደት ምብፃሕ እዩ ክትብል እውን ትገልጽ። እቲ መስርሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓድሽ ቋንቋ ምምሃር፣ ናብ ትምህርቲ ወይ ዓውዲ ስራሕ ምእታው፣ ከምኡ እውን ገዛ ኢልካ ትፅውዖ ቦታ ምርካብ፣ ኩሎም ድሕሪ እቲ ግዱት ዝኾነ ስደት ህይወትካ ንመምርሕ ኣገደስቲ ስጉምትታት እዮም። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉዕዞ ዝተፈላለየ እዩ ክትብል ክመዎ ትገልጽ። ገሊኦም መንገድታት ካብ ናይ ካልኦት ንላዕሊ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግና ኸ እቲ ዕላማ ወትሩ ሓደ እዩ፤ ሰባት ናብ ካልእ ሃገር ብናጽነት ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ ምኽኣል እዩ። እቲ ኣብ ካስተልጋን ደልፎ ኣብ ዝካየድ መዓልታዊ መደብ ንምስታፍ ዝቐረበ ዕድመ ብቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ግብረ ሰናይ ኣቢሉ ዝመጸ ኮይኑ፡ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ቀደም እውን ብሰንትሮ ኣስታል ንዝድገፉ ስደተኛታት ኣብ ካልኦት ንጥፈታት ኣሳቲፍዎም እዩ። ንብዙሓት ካብቶም ኣጋይሽ ነቲ ናይ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ንምብጻሕን ንበርጎ ጽቡሕ ኣንተ ንምርኣይን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብሓባር ምሳሕ ንምብላዕን ዝረኸብዎ ዕድል ፍሉይ ተመክሮ እዩ። ነቲ ደገፍ ዝረኸቡ ተጠቀምትና ነቲ ዕድመ ብዓበይ ሓጐስ እዮም ተቐቢሎሞ። ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚታት ንዓቶም ሳሕቲ እዩ ዝርከብ። እዚ ድማ ከም ተራ ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ክብረቶም ዝተፈልጠሉን ዝተኸብረሉን ሰባት ኮይኖም ከም ዝተቐበልዎም ንክስምዖም ይገብር። እዚ ድማ ሕውነትን ተኻፊልካ ምንባርን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንክን ምግባርን ንምኹስኳስን ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ክትብል ክመዎ ትገልጽ።
0: ኤድስ ንምጥፋእ ሓድነት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ HIV ሕማም ኤድስ ንምጥፋእ ኣብ ዝመኸረ ላዕለዋይ ደረጃ ዓውዲ ኣኼባ ውድብ ብሕቡራት ሃገራት 2026 ዓመተ ምሕረት ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ዝስምዕዎ መደረ ተቓላዕትን ሕማም ኤድስ ዘለዎን ኣዴታትን ደቀንን እኹል መርመራን ቀጻሊ ጸረ ረኽሲ ፍወሳን ክረኽባ ፀውዒት ኣቕሪቦም ዓለም ለኻዊ መጠን ረኽሲ እናነከየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን 300ታዊት መጠን ተሰከምቲ ተህዋስ HIV ምስ 12,000 ሞት ህፃናት ዝተኣሳሰር እዩ። ቃልሲ ኣንጻር HIV ሕማም ኤድስ ብደረጃ ዓለም ፍረየ ፍሪ ኣሎ። ካብ 2010 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ሓደስቲ ረኽሲ ምንካይ ብዓብዩ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብ ጎደና ማዕባል ዝርከባ ሃገራት ገና ካብ ጸረ ረኽሲ ፍወሳ ተገሊሎም ከም ዘለውን ህፃናት ብፍላይ ተቓላዓቲ ኮይኖም ይቕፅሉ ኣለው። እቶም 300ታዊት ካብቶም ኣብ ግዜ ንእስነት HIV ዘለዎም ህፃናት ምስ 12,000 ካብቶም ብሰንኪ እቲ ሕማም ዝሞቱ ይመጣጠኑ። እዚ መዓታዊ ትዕዝብ እቲ ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ 2026 ዓመተ ምሕረት ላዕለዋይ ኣኼባ ብዛዕባ HIV ሓድነት ኤድስ ንምውጋድ ዝብል ኣርእስቲ ኣማእኪሉ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ግዜያዊ ሓላፊ ጉዳያት ውሽጥን ወፃእን ቤት ጽሕፈት ቋሚ ተዓዛቢ ቅዱስ መንበር የኔታ ማርኮ ፎርሚካ ጽሩይ ቅድመ ሕርሲ ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ዝግበር ክንክን ጥዕና ንዴታት ደቀንን ይከላኸል። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ካብተን ኣብ ሓደጋ ዝርከባን HIV ዘለዎንን ኣዴታት ጀሚሩ እኹል መርመራን ቀጻሊ ሕክምናን ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቦም ቅዱስ መንበር HIV ዘለዎም ህፃናት ብኣግኡ መርመራን ቀጻሊ ሕክምና ክረኽቡን ምስ ዕድሚኦም ዝሰማማዕ ፍወሳ ውሕስነት መሃብ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ብወገኖም ቋሚ ተዓዛቢ ተልእኾ ቅዱስ መንበር ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት ርብዒ ካብ ኩሉ ምስ HIV ዝተኣሳሰር ክንክን ዝህባ ካቶሊካውያን ትካላት ጥዕና ኩሎም ምስ HIV ዝነብሩ ሰባት ንባሕርያዊ ሰብኣዊ ክብረቶም ኣኽቢረን ክንክንን ሓገዝን ክረኽቡ እጃመን ኣብ ምቕራብ ዝቕፅላ ምዃነን ድማ ከም ዘረጋገጹ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። የኔታ ፎርሚካ ብዝስምዖም መደረ ቅዱስ መንበር ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ምክልኻልን ሕክምናን HIV ኤድስን ዝተራእየ ምዕባለታት ብሓፈሻ ኣብ 2001 ዓመተ ምሕረት ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ፍላሚ ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ካብ ዝካየድ ንዳሓር ዝተራእየ ጭቡጥ ስጉምትታትን ኣፍልጦ ትህብ እንክብሉ ኣነፂሮም ሰላ ጸረ ረኽሲ ፍወሳ ሎሚ HIV ዘለዎም ሰባት ነዊሕን ጥዑይን ህይወት ክነብሩ ይኽእሉ ኣለው። ቅዱስ መንበር ግና ዋጋታት أب من الكائن تربح النت حكمنا أب مسفحن وصان خوينو زانحة بزوح عودة تزحى قفة محزنة زيادة كدل دل كم ظلوا تتحساس بكم زبلو زينا فاتيكان يملاخت سلزيكو أم تعزابة الأخوة قدست منبر أبو دي حبرات حقرات أب من العالم بزوحات سبات كساب حجي كاب كنكنة عنا معبال مهزون مفراين عودة تتقليلهم كم ظلون أب من معبال زركبة حقرات سرعتات كنكنة عنا محيال نخلو حد عينت كنكنن التحاحزن مرقاقات أقداس مخوانون أب مودات دم محياب أملاخ زخوانة كبر دك سبات مدنفعن محلاون أباركتو كم زقبرن الرقاقيتهم إزي إيو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعت أب ورح التحساس كل تشعن سران حموشتن عمتن محرات أب ليبانوس أب زكايدو عدد أب جال أل ديب أب زركب بيت حكمنا ديلا كرويس مبتسحة كايدهم بزوح كنتات دخلنا تنتق على عنتن شلل النابلنا أبناي حسو تتوبسوهات دحننا تتعبيقو بنهري زقو عز حبرات السابقنا حاسب أين غلن إنا انكبلو زاسمارو لحاسب كمز الزخاخر زينا فاتيكان أفليتو ممنانن باباساتن كاتوليكاويتن انجليكاويتن بيتا كريستيان اب ايرلاند ناي حيمانوت ناتس انت كخبرن محبر سبا السلام رهرهن قربتن بمرقاقات حيمانوتات نسلام امبر نعمت زدرخا كخونا كم زي قبا يتحساسبو اب ايرلاند ناي ارماغليكا باباسات ايمون مارتينن ناي انجليكاويت بيتا كريستيان لكا باباسات جون ماكدولن نتي تقبار ازيو زسكاحا كحب موبال دحري اتي اب كرابع وان اب سيمناوي ايرلاند قاتم نعبي وطرت كقدر كم زخل أتنقيقهم ثم كل تالي كباب قصات أيرلاند بزعبا اتحياوي سامراو زقل تصب تصب وانجل كستنتنو انكلو إيسوس نسعبتو نتم بحيمانوتن بخلن كاب آتاتم التفليو كتصاورو تراي زيكوناس كم غربا بتوم متن كخبرون كناخن وامن كفكر وامن كم زماحارم دحري اتي أبزك أربع وان حيمانوت مسلمن نازركس عنود زسعبن نول كس باتن عبايت الصدران رويت أقام زاس عابا نعبي سعبو أب الزوت وون هاي حبر مقلتي أسميرهم نمحبر سبع أسلام بتسيوف ملكتاتن بأكيات حيلتات عمتن مفرراح مستي وانجل نمك ببارن رح الرحن زقربو تصاوعيت بقات تتازقاتو مسارتاوي ديموكراسيا وسرعتنا تسنت حيمانوت زيت أحس مقانو كم زمالاخة زينا فاتيكان يحبر اتم مرحتي كلتا عبيات كريستيان كلهم صنع دلت زلوهم سباتن كالاتو من تكبر راتومن وين سلام وي اب عمد سكمي ابر كتوخ قبر كم زق البيت انقاق كمرمرون مقابريا السلام كخونوس اوعيت اقريبهم نفس وكف سب بامسالك زي عبير استفاطرة سلازخونة كبرن مكببارن رهرهن زقب امخوانو كم زي التحساس سبو زقلت زينا فاتيكان اسعيبو لكا باباسات مارتينن لكا باباسات ماكدويلن مقلت يوم اب زيزازم الوان نعبالات محبر سب اسلام كم اوون نتم اب سمين ايرلاند زنبرون زي سرحون سبات أب ملا حبرة سب بزركابو لعلاقة نزخون السبات زر أيوة سناي دليتن أخبرتن نرقاقة كم زبلو أفليتو شما قل لزت أمريكان إيران داك ماينو من الرخاب أب زك على سلو زلو أوان أب إيران سنسرحاتك أبري آيات الله علي كاميني كم اتفت سما يحبر ألت عصرت حمل بزوحات سبات نق أبري لعلواي مراحي إيران آيات الله علي كاميني أب مكان النقدات سعبت حيمانوت مسلمنا إمام ريزا سنسرحاتك أبري أب اتفت سما لعلت كم زحابرون أب ملا تحقرن أب قربت عراق نعيشو جتمع التحقراوي مع التحزن كم التزاز مغفلة تنكرلو أتي سنسرحات كابري دا الدحري اتي اب مانغو ايران حبرات مقصدات امريكان داق ماي زر ازرلو من لوات متكعتتات نتي كاميني اتقاتل اللوغ دون مبالز علم سممع كسناخلو كم زغل ينكر حلو تصورا ايران حبرات مقصدات امريكا نتهران مشهاد زراخ بمسمر بابور كلتا دلدلات ليت بزفن نوتو ناي بمبتات متكعتي كم زعنوات انك حبرو كامينين حيالو ابلات صدرا بيتون علت ران شمونتن لكاتيت اسرائيل ابي تهران ابزركب منبريو بزفنوتو متكعتي كم استقاتلون ازدما ابي مانغو ايران حبرت منغستات امريكان اسرائيل ابستقايده كونات قداميتم على تزدفصم مخانو يذكر ابي كاله زباوي زيناتات ابي قازا ابي كل تشن سران حمشتن عمت محرات شغلت البونت كاب 8 ميتاويت كم زحلفه ابي معرباو غماغم يوردانس سران 9 ميتاوي كم زنابره ماكلاي بيت صحفه احزاو تصب تصب فلسطين قدمي عالم ኣብ መዓልቲ ህዝብታት ወግዓዊ ከም ዝገበረን ዓለማዊ ብዝሒ ህዝቢ ፍልስጤም ኣብ መወዳእታ 2025 ዓ ም ኣስታት 15.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን እዚ ድማ ኣብ ግዛእታት ፍልስጤም ዝርከቡ 5.6 ሚልዮን ኣብ ሃገራት ዓረብ 6.8 ሚልዮን ከምኡ ውን ኣብ እስራኤል ዝርከቡ 1.9 ሚልዮን ዘጠቃልል ኮይኑ እቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኣሕዛዊ ፀብፃብ ፍልስጤም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዓ ም ግጭት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝባራዕ ንዳሓር ኣብ ቃዛ ልዕሊ 198,000 ህንፃታት ከም ዝተሃሰዩን ልዕሊ 102,000 ህንፃታት ከም ዝዓነወን ይረጋግፅ።
2: ሰላም ወሰና እዚ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ መደብ መንፅያትኩም ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓትን ምሳኹም ዘለኹ ከዓ ሓብኹምና ጳውሎስ እየ። ኣብ ዘለኹሞ እግዚኣብሔር ፀጉኡን ምሕረቱን የብዝሓልኩም እናበልኩ ምበር ካብ ሎም ጀሚርና ካብ 3-4 ክፋላት ክኸይድ ዝኽእል ኣርእስተ ዝደልኩም መፅእ ዘለኹ እሱ ከዓ ክርስትያናዊ መንነትና ንቕበሎ ዶ ንሰርሖ ዝብል ኣብ ክርስቶስ ዘለና መንነትና ምፍላጥን ምርዳእን ዝብል ንሳርስ ዘለዎ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ናብኹም ከብለይ እስካብ መወዳእታ ክትከታተሉካ ብፍቕሪ ኣምላኽ ኣድመኩም። ከመበከሲ ሕቶታት ክኾንና ክተሓሳስበና ዘለዎ እምበኣር ሓደ ሰብ ንስኻ ዝተፈቐርካ ውድድ ኣምላኽ ኢኻ ከምዝብለካ ንዓኻ ንዓኺ ሓበሬታ ጥራይ ድዩ ወይስ ድሮ ትነብሮ ዘለካ ክውንነት እዩ? ወይ መዓልታዊ ሂወትካ ኣይናይ ክፋል ሂወትካ ወይ ሃገራውነት ብሄር ዓልየት እምነት ዝያዳ ህያብ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ ድማ ይርዳእካ? ሓደ ወላዲ ወይ መምህር ስም ወይ ዝተወሰነ ዕማም ወይ ሓላፍነት ዝህበካ ምስተሰክመካ ኣባኻ እንታይ ለውጢ ርኢኻ? እዚ ከመበገስ ወይ ድማ መእተዊ ይኮነና ከሎ ሓደ ግዜ ነዴታት ኪዳነ ምህረት ኣብ ካምፓላ ዝርከባ ትምህርቲ ንክህበን ዕድል ረኪበ ነረ። እግዚኣብሔር መስክንካ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ በረኸት ግዜ ኣሕሊፍና። ሓንቲ ደ ዝሃበቶ ምስክርነት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ልቢ ኣይሓሰስን። እታ ደ ካብ ዝበለቶ ምስክርነት እምበኣር ሓደ ግዜ ንነዊሕ እዋን ዝጠፍአ ድሃይ ዘጥፍአ ውላድ ነይርኒ ንከባቢ 7-8 ዓመት ብዙሓት ደቂም ዘለውኒ ግን እቲ ቦኽሪ ብዙሕ ድሃ ኣጥፊኡ ነይሩ ኣብ ካናዳ ኣይድውልኒ ዝኾነ ርክብ የብሉኒ ስድራ ቤት እቶም ንኣሽቱ ደቀይ ግን ባዕሎም ኣልየ መለ የብሉኒ ርክብናውን ፅቡቅ እዩ። ሓደ እዋን ትንሽተ ወደ ይባሓደ ከለና በሊ እቲ ድሃይ ዘይብሉ ወደኸስ ቴሌፎን ደው ኢሉ ርኸብ እዮ ኢሉ ይህበኒ ትብል። ነዛ ቴሌፎን ከይተቐበልኳ ንከለኹ ብእልልታ ድርጓሕክዎ እናበለትካ ትነግር ብእልልታ ድርጓሕክዎ ሓጎሰ ቆፃፅሮ ይከኣልኩ ሌላ ትምስክር። እቲ ንእሽተይ ወዳ እንታይ ኢልዋ ዝኽሉ ንሕና ምሳ ከለና ዝኽሉ ግዜ እናሓለፍና ከምዝጌርካ ማ ተሓጒዝ ክእልል ኢል ክሳይ ትፈልጥኒ ይኽብላ። ታዲ ግን ሓደ ኣገራምን ኣገዳስን መልሲ ትህቦ ወንጌላዊ ዝኾነ መልሲ እዩ። ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ወደዩ እቲ ዝበለጥን ዝዓብየን እልልታ ዝግብኦ ኢለዮ ትብል። እምበኣር ናይ ዝዓደ ዝምህረና ምስክርነት እንተርኣሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ማዕር ክንደይ ንነፍሲ ወከፍና ከም ዘፍቅረና ልክ እቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 15 ዘሎ ሓቂ ኣብ ሂወታ ነቢራቱ ከምኡ ከዓ እቲ መንነትና ልክ ኣንቲ ጥፉእ ወዲ በቃ ኣነ መንነተይ ተሓኺኺ እዩ ኣነ ውላድካ ክኸውን ክበሃል እውን ኣይበቅዕን እየ ዝበለ ኖ ተንስእ ጠፊእካ ነርካ ተረኺብካ ሜትካ ነርካ ተንስእካ ኢኻ እናበለ ሓቂፉ ዝተቐበሎ ከምኡ ከዓ እቲ መንነትና ከም እንቕበሎ ብኸምኡ እግዚኣብሔር ኣቦ ውሉደይ ኢሉ ዝፀዋዓና ገና ሓጣን ከለና ከም ዘፍቀረና እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክቕመጥ ብፀጋ ጥምቀት ዝተቐበልና ሓቂ ብምዃኑ ከዓ ክንነብሮ ዘተባብዕ ትምህርቲ እዩ እዚ ናይ ሎም ፍቅራን ኣሕዋት። ኣብዚ ከነስተፍለሉ ዝደሊ እንተለዉ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ መንነት ኣሎ። ብዙሓት ፍላስፋታት ኮነ መምሃራን ስለ መለኮት ብዛዕባ እዚ ሰለስተ ደረጃታት ወይ ከዓ ቀፀላታት ናይ መንነት ይምህሩን እዮም። ተቀዳማይ እቲ ባህርያ ወይ ድማ ማሕበራዊ መንነት ንብሎ እዩ። እዚ እውን ዝወሃበካ ኣበይ ናይ ዓዲ ተወሊድካ ካበይ ናይ ብሄር ክኸውን ይኽእል እዚታት ብከምኡ ትቕበሎ እዩ። ፅዕርካ ትምፆ ይኮነን ኤርትራ ብምዃንካ ኣብ ዝተወሰነ ብሄር ካብተን 9 ብሄራት ብምዃንካ እዚ እቲ መሰረታዊ ተቀዳማይ ባህርያዊ ወይ እውን ማሕበራዊ መንነት ንብሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ እቲ ውልቃዊ መንነት እንታይ ክትከውን ትመርፅ? ንኣብነት ዓውዲ ሕክምና ኣፅኒዕካ ሓኪም ክትከውን ትኽእል ወይ ዓውዲ ሕጊ ኣፅኒዕካ ጠባቅ ትከውን ትኽእል ወይ ብፀዋዕታ ክህነት እውን ከምኡ ካህን ኮንካ ክተገልግል እውን ትኽእል። እዚ ወላ ኮ እግዚኣብሔር ፀዋዕካ ነገር እንተኾነ ኣብነት ኣብቲ ክህነት ክኸውን ትኽእል ኣብቲ ነቃል ኪዳን እዚ ፀዋዕታ ናይ ኣምላኽ ግን መሪፅካ ተኣትዎ ዘለካ እውን እዩ እናትካ ምርጫ ኮን ኣቦትሉ እቲ ሳልሳይ ሎማዓንቲ እውን እንዛረበሉ እቲ ኦንቶሎጂካል ንብሎ ወይ ድማ ቴዎሎጂካል ኣይደንቲቲ መንፈሳዊ መለኮታዊ ምልዕል ተባህርያዊ መንነት ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ መን ኢኻ እሱኻ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንካ ንዝገልጽ እዩ። ብተወሳኺ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ዶክመንት የድልካ፣ ሰነዳት የድልካ። መንነት ክንብልን ከለና ግን ፎርሜሽን እዩ፣ ኩስኮሳ እዩ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ኡር ፀውዕዎን ንሙሴ እንተዳርእናውን ካብ ናይ ግብፃውያን ከምኡ ናይ ዕብራውያን ባህሊ እዩ ኣውፅዎን ኮስኩስዎን። ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እንተዳርእና ብዜግነት ሮማዊ ከምኡውን ዕብራዊ ከም ዝነበረ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 እውን ከም ጠቕሶ ካብ ኩሉ ዓልየት ካብ ኩሉ ኣህጉር ህዝቢ ቋንቋታት ፀዊዕና እናበለ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ብዛዕባ ፅባቐ ናይዚ ነገር እዚ ቃል ኣምላኹን ይነግረና። እምበኣር ፍቅራን ኣሕዋት ንሎም መዓንቲ ብገለ ተወሳኺ ሕቶታት ኣብ ልብና ክንሓስቦ ክነስተንትንሉ ዘለና ሂበ ክፋንውኩኒ ንደሉ እንታይ ሓፂር ክገብረላ ብቐዳማይ ቅልውላዊ መንነት ኣለና ዶ ንሕና ቅልውላዊ መንነት ክንብል ከለና ኣመንቲ ንውሉዳዊ መንነቶም ከም ዝተረድእዎ ጌርካ ናይ ምሕሳብ ኣካይዳ ኣለና። ከምሁብ ጌርካ ትወስዶ ነቲ ምእመን ብቐፃሊ እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅሮ ውሉዳዊ መንነቱ ብፀጋ ጥምቀት ዝረኸቦ ውሉዳዊ መንነቱ ብቐፃሊ ናይ ዘይምንጋር ከምሁብ ጌርካ ናይ ምውሳድ ልማዳት ይረአዩ ደጋጊምካ ዘይምንጋር ከም ሳዕብኑ ድማ ንፍቕሪ ኣምላኽ ካብ ካልእ ነገር ምድላይ ይመፅእ። ካልኦት እምነታቶም ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክነግሩካ ከለዉ ናይ ምግራም ኣበይ ነይረ ናይ ዝብል ዝምባሌ እሞ ከዓ ኩሉ ተቐሪብልካ ምስጢራት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተስተማቕረሉ ትኽእል መንገድታት ብዙሕ ንከሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ቅልውላ መንነት ክንዛረብ ንከለና ግን ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘሎና ብዛዕባ ትምህርቲ ነመለኮት ክኸውን ይኽእል ዶክትሪን ወይ ምስጢራት ቤተክርስትያን ኣፈፃፅማ ናይ ምስጢራት ወይ ስርዓታት ብዛዕባ እዚ ኮና ንብል ዘለና እዚ ትኽክል ጌጋ እውን የብሎን። እንተኾነ ግን ስቱር ቅልውላው ብዙሓት ምእመናን ወትሩ ሰንበት ናብ መስዋዕት ቅዳሴ ይመፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እውን ንሳተፍ ጸሎት ሃይማኖት ንደግም ንኽእል ግና ግን ኣብ ውሽጥና መንፈሳዊ ዝኽትምና ዘለና ኮይንና ክንርከብ ይከኣል። ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ብትምህርቲ ብእምሮና ደረጃና ክብ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ክነቲ ፍቕሪ ከም መጠን ብቐጥታ ንዓኻ ንዓኺ ዝምልከት ዝተነግረ ምዃኑ ከይተቐበልካዮ ከይዝተማቐርካዮ ከይነበርከያ ክትሓልፍ ወይ ድማ ክትጓዓስ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚና ናብ ብርሃን ነምፅኦ ዘለና እቲ ቤተክርስትያን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ትምህሮ ዝነበረት ዘይተለወጠ ሓቂ ኢና ንዛረብ ዘለና ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን እዚ ናይ ሉማዓንቲ ዝተፈላለዩ ኣቶታት ኣለዓኢለ ከም መነቓርሒ መሊስና ንክንሓስብ ክሕግዘና ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝመፅእ ክፋላት ግን ዓለም እንታይ ትብለና መንነትና ንሰርሖ ዲና ቤተክርስትያን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ወንጌል እንታይ ይብለና መንነትና ብኸመይ መንገዲ ኢና ንቅበሎ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንነብሮ ኣብ ዝብል ነጥብታት ብዝያዳ ክንደስሶይና ስጋብሾር ግን እግዚኣብሔር ይባርኩም ሰስና እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።